0: عربه: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso è l'ora della nostra morte.

0: إن تجرينو سلام نعخو مريم صغاز ملاكي زيابير مساخيو إن كوان استباركي خيناكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا برنو يبيكتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'ahu Mariam, tzagaz melaki ziyabir msakhiyu. Nkawan istabarakichi, naikir sofri Yesun istabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'ahu Mariam, tzagaz melaki ziyabir msakhiyu. إن كوان استباركي خيناكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري ديو بريغا بر نوي بكتوري أدس من لورد لنوست مورت آمين
0: سلام نعخي أو مريم صغاز ملاكي زيابير مساخيو إن كوان استباركي خيناكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادري ديو بريغا بر نوي بكتوري adesso
0: è l'ora della nostra morte. Amen. Salam na'achi o Mariam, tzagaz melaki ziyabir msakhiyu. Nkawan istabarakichi, naikir sofri yesun istabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'achi o Mariam, tzagaz melaki ziyabir msakhiyu. إن كوان استباركيخي نايكر صغير فريسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بكتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام نعخو مريم تسقاز ملاكي زيابير مساخيو إن كوان استباركيخي نايكر صغير فريسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بكتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'ahu Mariam, tzagaz melaki ziyabir msakhiyu. Nkawan istabarakichi, naikir sofri Yesus kaas tabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam na'ahu Mariam, tzagaz melaki ziyabir msakhiyu. إن كوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بكتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: سلام نعخو مريم تسقاز ملاكي زيابير مساخيو إن كوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بكتوري adesso è l'ora della nostra morte. Amen.